0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟

ويا مربوع عليه الصلاة والسلام والله ما نقص مال من صدقة ضيب أشاوي يشاء الله ويا مر عليه الصلاة والسلام حداخني يوش مداتون أحساد الله ساغة بصول دنيح انزر دق عبادته

توتغي وشوط إبراهيم بايمر عليه السلام دير أمر انسى إسماعيل بايمر شيكان عليه السلام شيطحنا ورش يحجسة بيوان مانشو تياحا دير أمر دنير سنجا دير بوشة سيلا قرآن شوح شاتن دين خلقشت الأمر بالقل ديشا

إبراهيم عليه السلام محطوه أعناقية حجز أبيه الآلية مش بو وربعون أخ لاش بولوش بو وربعون إن كل شتاع بو وربعون جينجة نوبر شير نوبش قحة أصحاب وربعون مش ألا دال شيقة لأخر ديها إبراهيم بأمر إلير عليه السلام مش الوضيل شي أز غيم مدو مسانا لعبو شر مدات إزم لقيق در حون تعدو لقاش در شيل تعدو إلى الدار سو بين غيل بوش بوش قيق منا شوك ديال لرقا حاج سأوانا يسخل وش الله دالة بغن شير غور بوشيري دال قوبل دويل وين مخا أريب دول قاعدة تا مسيح دي بيدي سندات دول حجة كوت حاج دي بوتا وين دعبو المشبو تاق مسيح شرحة وين مخا أريب إن يحبيحك البروينة دير مغية تنسى دالة وشراء أدم ألسم دان شاش كحت الله شن شراء ديه كندر قويم إشتا دير مغية تنسى نا حجز أبي الغشبو تن دزل دوت ويحادي شي بيمر ألا صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه حج دين خيل وشوالستك دال حارب دين جوخ شي ديالر ديش عاس الله شيء ده أقدر ديش حرد نخيل وش وصلت توقف زمان جوحة نانس دين موردي تحت حاد أدوش دنيا شو ده الخيل دوش دول بير سنة إيش تتصوره إسمه وين ما خاري أطول حجة بتحا وين غربا ديدو إتو دخل إذا تول حلقة لينجا تأخذ إذا عرفت ديدو بس عرفت دينها حاجة عن اسمه البوش بوش نيح وقع بيمر هو ألاج عليه الصلاة والسلام والدين نزل بالقلب يش ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة بس عرفة الدين أحسن دالة جوال غطينا شي ليش حلق بوش دي مدحت من هلا أتوتو دين أحدالة جوال غطبق حق ليش حلق بوش دي لويس الله ديل خيتم وديل لاش تقرق بوغي الله دالة شي ملك شحالها وشي لاشخة حاج سبيح كن بوش بوش عرفات يا ضحي كن بوشو تاريخ دزل دعوة ويمر صلى الله عليه وسلم بس عرفت ديناح ديلي قشتة بيخلتو ديلي قيتم بيخلتو بعد قدر بوغتو الله دال جوب ديرتون حد وعين جوب ديشا حقومة تنجش ديشا سالني وقح ظلم دين باتشان قال دال إشنا ديضا من خديت دلاح ويمها أريا ويمر عليه الصلاة والسلام عالمخ دال قيتا بشوايتناه مؤمناها بصناها خا صوت أخجوه قيت بويزة سان خلش يشول خلوة سيسن سان مصوى دنيا نا إغير تا تك بوخي لوشو قيس دال شي يلشن وي أمتس بوش بول قيتا بالقلبة وشا وقحد

صاحبين قد أقوين طيما قال لك عليه الصلاة والسلام يا رب أيوزنديل إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته أيوزنديل إذنهم شكر بشنا يش دنيس أوش موها إذنهم شكر كاتشل واش واش تغن تون ميلبر تون كاتشل دوش دوش دوش دوش دوش Оля, ты говорил, что дельцы, он не скочит в ухо. Я сказал, дель. Зулом шегар дель, что не. Я ж не хал, бахни хал, байнуру, алейхи салату, салам. Ахтам, тудин ах, фалам я конфи, тилькан ашвиети, илла дан. Дан, сунна жоп бедер элнца. Дан, сунна жоп бедер элнца. Оцу док дук дал гергаха, хаждар, إلشنا عليه الصلاة والسلام دينخل دشتوتشو دعيك إلقي وغبا حمدك وغربا حمدكش شو الله شدينا عرفات من مخأرة ما أطعموا بيسنيحة من إجلامز ومزدل فتح ديش سيقل عدوان خطوك سلاح وشنه يقز تدينا عورين بيمر عليه الصلاة والسلام دوح دينخل دير شي أمة ديلي دوخش شي أمة كيش در دوخش شي أمة خيهة بر ديلي دوخش بايمر دعد الخلير شان دعد شان بايمر بير بين الوقت أصحاب شتاب شبين يا رسول الله فدعد يش مور حتويل شخين شوح في لأ مبيني حكين دعد شخين أحد بايمر ديني حصلوا شبولك شبش نحل خلال ديلة حويل ما ملي ألخات نخسان هيد خدانا مخي الخيم عن هيد ديل إلش دا دائما الناس ما قدبير ويلقون حويل ودر بحن يسحتون أهل بايمر إيدر بوح عليه الصلاة والسلام قدير مصدر شو إبليس أخرى ويل من الشهدت إبليس الخنير الله دار ويدو عن جبت لي شي أمة دار جشتني شي أمة دار قية مني وتمتع شو خلش دار لا ترچن لا تحويج شي كرت يقش شي تيش ما بقي ربوخشي ما دار الله يقشي قحبوخشة شو خلوان قدير له شن قير مخ يخلش وترخى غير ما ليش على الرحمن عليه الصلاة والسلام أق دقة نحول تقبل أتو أوتشة تقبل وشة دق وين مخر دار عارش ولا بتش عرم دان عرداد لكن بيخن بون حج سبغر نب وين مخ كح مرش بيش دين دع أزر نشكح أزر نشكح دقنا حجنس إخيتنا هو كشرة بوي تشبو إبراهيم بايمر دين دعوة عليه السلام واجعل أفئدة الناس تهوي إليه مثلا دي وصل إليه تكنش يحاجز ديش دي لحنا دعوة نسو تندو عن دار جوك دي المصو بصو تكتب خاش وشخشو تيقع دواء تلاتون بايمر عليه الصلاة والسلام زير تلاتون إرشنو دين دوشتو دعوة كان وغلاتون داس نانس دين موري تين قنوة تنوة تسوى لاتون إذا دار بين بشبط بصل ناخخة خيه تنقص درح نيسا قوشنا دار دي اللي دات حاج دار دار نيس قوشنا بصل دين أركان شيخة فرز دو قزم نيس قوشنا مكش اللي حار نيق حار شيتر و اهتو ني حارة نيس قوشنا دار دي اللي دردر فرز دو قزم درح فرز قوش دين شو دي حار تحول مستقبا يو يوخة حاجة الخوش كل سنة حج ديش كل علمنا يقضي الله يخهتر يويو خائش سنة حج ديش حج سوار ولدوتي يا سنة ساغ داخل ولديت سنة ساغ وين مغاري اي ميسك جناها اكبر بوكشنا سال بدر بوكش دي لوكيس سوشنا ولدي كدوتي هاتي علمنا مجرب ديالا نقحسن حج سوار سنة حج ديالاح تيجح ميت بخوخ ألسن بلاحة حشتن تشبوغ دلاحة حش صور ولدهم ندعسا نسك شنير حشت قوش دريح ميت ألسن براح أقساغ دي حشتو يولش قهتو انقع بوش خلو انقع بوش نسكنا بلاح تان ساغ دي الجغولي دلاحة ساغ ولدهم ابن عباس ديلي اتشن ديوي شيكند ديد ريس خلتنا تو ألا شيخ ميلا بوسو بناخخ ساق نير غني حش بوش بوش بوسو بناخخ تحن بطح
سان غديش سان رزق لهدر يا سان إيران شوح سان ودر يا دال لقش بارمع دخل الإز يبطل صوخ الإز بس بسوبنا مشكنا ودر ألق شو حج ديش يو حج ديش حج ديش يو حج ديش شيء سنة حج ديش والله دقوا ما دي الشيء ألق ابن عباس ابن المبارك باشنا وقت أولي أخلا شو ترو يوشتا خلا بسوبنا حشت او خوش ديش خلاص اخلاش ينا وستي بولشي اتسا حشت او نوق ويل خلاص اخت تجيم يعوي سن خلاص شي يوش يوش توبنخ جيم يعوي سن خلاص اب يعوي سن عشوال وشب تحان شورا يوع آلاء يلا تا وي تا موسى دحوش خلاش الهمي تود ايانا اس سوى تود ايانا تا حوز حياة تقتل يوم حوز دوان آجي او ابن المبارك عبد الله ابن المبارك هتير ديال خلايس ديال جي يتعقل لي يتع موسى دي دعوة سألة قير مميزة وحفة سنة ضغطية ايوا انا يلا جي يوع خلايس قيز يحمي ديال حوز حا يتسا جو يدك سيخ حاجة دي سيخ جو يدك تاخت نعري وانا او ديال جرقرش عبد الله ابن المبارك خاتير بوك اشتقيه ديال الحوز شو من داعي عنا لا مكش داس بوك دو سو ديس اتقيه الميزة من داعي عنا عيس هاتي ديال ايه ديال بوك سو شي حي شي قه نقطة دي نش مدعون قيه اللي شو نقطة طوص نحان اللي وش هو تعبوش دوش دول هرت حاج وانا ايه بيه تعاقي جوا داء هما دوش قيم هو دوش شاشي وشا غير دوش دعون فدا ورترو يوش اهتو بوش زوم دنيا تسل نحن عدا يحن يتسل فيني الاسم عبد الله بارك الله شيئنا وسنشيك لشيئنا حسب الله بمبوي هرش لقد قيرت شعر شي محضر خادة إن جين بيولا خلا هرش ويش نقع نقضى من أخت ميل بيولا إزر ديشي دولا تخديشي حقيقة تودية دويشي دولا ليش تنمال غلس إسبع أي ديز دخول إس إدير ديجي تالشين عنوان إذ أولى أعطاهم واشن وشال حاج دي شو لأهل سو شراء حاج سوى الناس وحشينا مصاري تكبير في المحبس أسرع الغال أخير الله بوغ سالم بوغ شاك يرسن در حاجة دي غزدن جو عماغ كامول شخينا حا تنمولي دي أخوة بشاك شبك إيجا دوي شخيز نوي حاجة دقوا أخير لي بوغ إذا إشتا حاج سوى مبور شائع أهدو روي عترو يوحا إيلل دي ترون باسر شدير عجير قرشنا يشوى شبوش أطور نقشين إيلل يشوى شغوش أخبع يوم أح يناني رسم ناني كم تكون الحلم زامن جوش الريز سخل التلوار كالا أقا شا تساقهم حيوخون درحون عاقوخون ديجي حاج سواق سميال خرير حون يعني. ديك دو أقا إيغ أحشين إيلي وتيزي اتوقت شه خش بارز بلو تسه تيزي اتاح إيلاح شوني تصنع شن حاج تحاو قولنا نقسم نايم قاح تدو دويش المصلع دويش دلحا اه ايش دشخ بيت خلبات الالتا عشان قطب عن دقني قاح حاج زوار سنين خلو ديك ديك دو حي تشاهد الى تشاهد البوت سيل الناس يو حلق زامن قاح مو خلون اجي تقاحا اشتدا ديك دي الناخا حاج زبوش روزتي بوش وش لربيش نخلق وي مختر باناش خلق ايش مختر باناش خلق ايش تقاح بوع بوش بوش دير جرجش ناها وي حاسة ما خوش بولش مش بوزن بولش ده ديك دين شارخ وي ما خبرش ديكش ناخي خبر ده دين غلط السلام عليكم آلية مش تسهيلم حاجية قد سلام ما شاء الله دونو دون عجد على الأبو ضي الباحر مش تسهل ده حاجة وانا أوجش سهيلم حاجة تدعي غربات ده دقو باي مرسونة عليه الصلاة والسلام دق با عمل شو لتسا بوجنا سوطا عشي حاكي عملي جي حاجة وارسنة يالخير وشو بزي سيلا مش وجه الله دال هر تبو وشك البوش بو زون حجة بوتا إبرك تيخي ودوش دو دينش بيرك تسقات الله دال إضاح بي في المين بسم الوجه الله دال أمة يلجن عليه الصلاة والسلام أقوي دين بوش بو المال يبال داعي من يلجن أمة الله دال هو ضيل ودين ماستي يلجن أمة ماستي ويقوم ماستي الله دال يشأبين ودوكرا ينشارع بوش بو ويقول خي ويتوب المجري لا شي خصخ البوش بوش بلغي يتمز بيرك تير دوش دوش أرتوز مش ماش عارش من ديكا تسبيرت بويتش اشبع عندوش
ويقام قوم أن تؤتين خلوش والمران غلق شويدك وأشبه شعب عندوش دال إسلامي بين عامة أيوين وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.

0: лир ми бусов дах, охдул хиджа дез дина чухдуэй, охдул хиджа дез итдиан чухдуэй, амт идош кадал оршу атти панидельник, охдул хиджа ислох долди иду из угар дез охдолди иду и ок итдиан чух, ок итдиан чух угар дез гилла цааша ок шар чухдош кадал, кобе акуз тади оз мусу дина шо дез охдолди духун уба дел ясно саллаллаху алейхи вассалам. الله دال شين حق أحدوي بإندي دويز عرفاتي شيسي لحد القرآن شوح الله دال شين جرقح دز دولش دول همان سبيا دوي بوش موات أت دينخ الله دال دوي بإنا هون يلتنا با صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة تو الله دال جرقح دزوخ تول سيلح ديما داتون باخ أت عرفات دين ولا أخشاران شوح دوش دول أشا دول دين وشل أقر دزوخ دول دي دوخون إي عرفاتي إذا دخون إذا الله دالا شيء ليش شيء إخية مسجد قوشلو إذا دخون إذا دخون الله دالا شيء ليش تدو عن جوه بلوش أتدينا ها سنة الله دالا شيء ليش إخية تنبيش الجوجة تصير حلق بوش وتسعد إذا صحبا يسنا صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وتعرفة دينا حسن الله دالا شيء ليش نجيش داش إيش تجوجة تصير حلق بوش لو دي تسعد إذا يسنا صلى الله عليه وسلم أت دينه أول خم باه يشنا صلى الله عليه وسلم وزع سيله وجه الله دال شيء ملكش هيس ملكش حوصل شيء ليش قل قبل ووشه كت شيءك دعدهش بويش شيءك حسبوش بويش شيء غير جشت ديش بويش هيس ملكش شاشو تيش مغيتشون شيء وزلي شادوي مبوشون أت شيء ليش كدوش ميل بكلر خا تان شا جشتين موشون تان شا إهيت من موشون تير ورت يشا فجوجت الحلق يا موشون شا أول باه الله دال أت دينه إيش سيلح دول إيش دز دي دو حوين حد إدوش دول ورشوة دي يلجنا الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه ما الحقيقة ما بات حون يتشو بيزا ما بات حون تول دزوه دول دين با يلجنا صلى الله عليه وسلم إيش سيلح دول دز دي دو إز ليل مبوسبنا وين حد إدوش دول دي أز دينا حتو الله دال ويداخا ويديل تعو يش دولش ويموكشا دولش أز دينا حوين الله دال شاحيخ ورلاح شيك جعدة تروين لح وان خلا خد يشتق بوسوب سجنا الله دال شين جشت لقي تدينا الله دال شين دعو عنا جوب لقي تدينا عبد الله ابن المبارك باش ديلو وق أولى وإذ وق علم سجو إذا تون جنير باخ تدينا سفيان الثوري وق ديل شي جرجا سجو إيش شيء وات عبد الله ابن المبارك كان جرحون سفيان تدينا عرفة دينا جور يجد ويرخش شين مجد أدا إن ديل يحصلش شاد عتيق يا شيخ تطبع عبد الله ابن المبارك شاد إيه كاشيك حاجر سفيان شيك حاجة شائلة تقبع عبد الله من أسوأ الناس حالا هي سفيان أقدزش دينا أقو سيلح دول دي دال شين حقيح دوي بيين دال كنوش جيش دش دال شي ليش جولة تير حال بوشت أقدزش دينا أقر وستك بلو دي تح شيك يالش سفيان تير ربا أقدزش دينا دال شين جيش دي دهت مرش والستك إيوهن أقر ووك إير توا تو دينا حو الله دال نسواح حشيك حست ولا يطلع هو خالها إي الله دي لحو جيش دلو شوي أقو سيلح دول دي إدز دي حتى إدوش خلج أس دينا حودة ديز هو عمل ييز سدا لوك يش العمل هو يألج يلش نبا صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أقر دزوه دول دعاء وتعرفة دينا أحد يشخل دول دعاء دوهم با شر چوح من لوخ چول خين چوحا أقر دزوه دول دعاء مصو خين دوك دعاء دز مصو خين دا ديش دوكز أم أس دينا أحد يش دول دعاء أقر چو الله دا دوك ديز دوهون أقر چو أحو دوكو هيالوش دوهون أقر دوكو بيركة هون دولش دوهون أقر چو أحوانا دعاء جوه دل جيرغح دوش دول دي إدي دوهون با يسنا صلى الله عليه وسلم تلت أحباه تو وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي أت دينا ها صحيح نتو أقر دزوه دول دعاء تو دينا حدينك دوء الوي بيما صلى الله عليه وسلم تلت أحباه تو أس دينا شاء شال حال دعمي البهان خلب البهيمة شا دين خلب دول دو عن شخ أقر دزوه دوك ملوه دو آل شا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إدو عدوهم با يسنا صلى الله عليه وسلم أس دينا عدين دول ملوه دول دو دز دوهون دل حشا ميال دين خلب دول شال حال دعمي البهان خلب البهيمة شا دين خلب دول دو عن شخ أقر دزوه دوك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير باشل ادعى هاي نيس ما قوتش بعوز ازورز ات ازورز حق ميل آلا حق ميل باخلا ارن مين وات سيش ارن سيكوان سيش ادعى دا ديش دي دو ايز سيلح طول دي دو ايز احمد ابن حنبل ديل ريس خليتن وق إمامه قز تدينه وتعرف دينه ساق ديش عسجر باختونه شوخوي باي أحمد ويداق از موالها ناخر هم ديه دي مدهتير ويداق از موالها ديلي ديخا حان ديش دق تخان دا جوب نور مدهون حان ديزك تو الله ديلي ديخا ناخي تديخش إلي الباختو شوخوي باختو إز دا دو عن جوب تشتول دي دو إز ديلي دو عدد ديش دي دو إز إلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير باه ديش دي دو إز شالله مركب ديش دي دو إز أوز دينه مركب خلو استقبا بايما صلى الله عليه وسلم وتعرف دينه الله دالا شن شرن تولية خضل كنوش جشتي المدوتون دعدا هن خضل شرن إدوش خضل شرن كنوش جشتي المدوتون الله دالا شريس قوش باري محساق داخت ديش دي دو إز حكيم ابن حزام يا كان سيلح والأصحاب ديال ريس خيلتون تو عرفة دينا حارة والتو بع إمكال إيهت إدعيي قرحون باخ شاء الله بع لي يتأيت أوز دينا بع لي تو حلخ ميترحون باخ تو عرفة دينا وتعرفة عليها تشكل بو ناحا إسور تحكيش بلخيرحون باخ ناخ يا جن سيلح والأصحاب مو حكيم بع لي يتأيت ديل دو حلق بيتير تو ديل دو حلق يتشع شوال تاكتو عرفة تعليه تشكل بو ناخ محبال تا دو عدير باهي وزن ديل حسيلح والإيل جن أصحاب وير حغي لي وهر تاكت بع لي يتأيت حلق بيتي قوة حلي شكل دول حغي لي شكل دول تو حل دي تحتو جوجة ارتغن ألا دو عدير باه تار إشتا سيلح دول ديز دو إليل مي بوسو ناخ فبايد ابن عياد بوشل ديل وقت يرجى سجوز ديلج او حصلوش دوخ علندوش ديكسا كلايز يفضل ابن عياد جرحون باح عرفه تيناها مالك شو بوززلت كي بقر ازا دوش كي بقر دوشتا دوش ويالك شو رحون باح فضل ديل ريس خيلتون اوكو ديزش دينا شا نيسويل اوز ديزش دينا ديلي حيستوش ديلي ويالك شا مالك شو بوززلت جرغو هرحون ازباح حاوش ولي اوها لبيوح شا قيش صحوما داتر هون باح تو حديج دوخ شو ويالك شا احري تو اوش خزير باح واسو اتاه وإن عفوت هاي وزن ديل ما جو يحكي تقشين أحجش دين مخير شين شين دل أحشين جش دين يح ما جو يحكي تقشين هاي وزن ديل بوكشة ديل يحس بشور هم بعد ديل جرجستك سكيف برسي لحدول دز دو إليل من بصر نحات إذا وش خدول أورش وحدي ويت سو الله ديل يحس تل ديش ويت سو الله ديل دو عدا ديش سو دين هوي مركة بديش أز دين هوي نسلح أز دين هوي دو عدا سو الله دال وين دو عن جو بردوش سو جوجة أرخاب إخيت من الله دال ويحال دوهر دوش إخيت من الله دال مكش دولش مرش دولش دينا داخل وين أز دينا حيخ وموزر إي الله ديل حيخ وين بعد الليل وين وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli Hristiyanlar, maşallah kan khiyatam gıl basılım şuna akhanı masar na efiri aymurit yolu peridaj. Peridaj da oşu ahmeda ve anzor. Değer bası ila akhalda Kur'an şu an a'udu billahi mineşşeytanirracim ve zekir fe inna zikra tenefa'ul mu'minin. Hiyakhan biya baqala hiyakhan meha iman dolj bol şuna aga paydi üyet. Değerli oşu paydan gıl dostulum haqa deştiti ahniyak beşarek doyul vaya. Değerli şariz uç ve humana buktuğuş geyin doğul şarek doyul vaya. Hume bu sulbe jiri jiri. وين هنت ادوش الله تعالى ترح ذو الحجه اوش بالبطبو هنت وين شي انشح شق بوش بالبط ذو القعده اوش بالبطبو ذو الحجه بطبط بحون الچا اذا شي انشح حج دوخش بالبطبو اذا ذو الحجه اوش بالبط دا القران شح حخن بوش بال اشهر الحرم ال دوش بتنا شخ بطبو اذا بباتخ شي انشح ظلم در تمش براءه هم ديخ كان دولش إذو الحجة أوش بالبطة شين تشوحة دز دين واش دولش شي حق أحا بايمر عليه الصلاة والسلام قاستن حديث دالنا وقر دو قيش لش عمل شل دين واش دو أهل حقين بطبط بو إذو الحجة إذو الحجة أوش بوش بالبطة شين تشوحة عرفات أوش دول ددولش بالبطة بو إذا إذو الحجة أوش بالبطة شين تشوحة غربان دين واش دولش بالبطة بو إذا أي حق ذو الحجة بتخا دق وسمو ييش همش دق نسلوش شا بتنش بقر بريحا شيطو بوت بو ذو الحجة بوت ذو الحجة بوت عباد شل تحت ابوش بوت محرم شرح الخر بوت بو هنز وين مسيخ دادال شا ذو الحجة اوش بولا بوت تقوش بو وين مفتياتي حا بلقل دير دو بلقل حلخر دي مطول نقدو ويا تخنا دار مقلحا سمو ييتي تا إدين وشاء تقاتش ورشت دادا لاح شنري دادا لاح لك إرن دادا لاح إشتوينا مفتياتو بلغل دين دوش دين أشكاها إبولر بو إزا داس خوش خل چان وين خور دو إزو الحج بتنشا دالا وين خاق دي زر كدو مثلا أقر حلخر نيقا محرم زو الحج زو القعدة إقبوت دو رجب أوش بولبوت إبئبوت أشهر الحرم إحبو دا القرآن شو شي حقح فلا تظلموا فيهن أنفسكم أل أتشو ظلمش مديلوش أل هو بتنشكح حتى لا بصوب دين دالي دين دا قرآن دو ساد ويسان فايمر عليه الصلاة والسلام مكة حا نزام دا قوات دالي دينا هر بتنش تبيح كانشينا تأمش سو سابيش غوشي تشيرش سو سايش تارا ليرن بيش خلا إشتا حقين دول شارح بو ذو الحجة أوش بالبوت سلت إحا وما قال لرا شرط إحر بوت بو إذا شين شوحا بايمر عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة تحلقت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شين شوح عمل دقيشة هو دين وشل ألا حقين دول شارح دو أي العشر ذو الحجة ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى ألا ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى أتشوع يشر يشر عمل ألا دوق عمل يش ما يتشع ألا أخ صحابة شتت بويلة خطن هون دي ألشا أتزامن قحا بايمر عليه الصلاة والسلام حيغ مش بيشا أقرج أوغ ديوش دير كوخلة غازوات خلق غازوات وين مخا أراد وان بو أرا ولا مصوى ساني بيش غازواتي وان خلوش وسطا لزوة ميجي يو ميجي يوق وي اي غازواتي حا خزنية سانا قيرن بوك أدمان نقا وقرج أو قويرش خلوش طول همات وان بوك دلاح اش سطر بيش بيك هو غلا يلس باني خيريشون يلس باني خيريشون دا لقا حق صوت دي دوشون بوكشا بايدن دو وي تيجي دغر استمي دغر تيجي هتقوم برا وي نولر خلاح بوخشة إيش دويت شغلشة إيش سطر بولي كيرا رمضها بولي شهتقوم بيش الله تعالى سندرة تيرا قيات محا أقرج أو دزدي غاز وقت خلا ولما بلا المسوق إنواش جاتش ديش وو قوصة إتستقى شفاعة دايش وشخير وو غاز وقت عويلشين تي لاتق وحقوش داتا جاتش ديش بيه بوخشة دا إما إسيل الشيء سندرة تير شاكوير تاها أقر دزني غاز وقت دول ديرة هر حديث حدالين شينا ها بايمر صحابة شتت بولق دال دقيش
عمل دين وش مداس هو دين وش إلا هو زول حجة بتحلقر دين وش حقي تشينا ها تار خط الخواتنق ولا جهاد في سبيل الله غزوة إحقاه يقردها سيدي الإيش عليه الصلاة والسلام أس دين وش كح إيش عمل إلا دز إلش بايمر جواب مود إلا وما سارة أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء غزوة آرى ويلقاه يقر مداس هنا أوت إت دينا يش العمل عبادة اللي دزة تحق ونه ووتر قال شي ديغ ثاني غازوتي ونائزة شي ديحني غازوتي حجينتو أوتا شنخ تعهما تعات دينا أي غازوتي عطو ديح دو ديحني إيشا إيشا ديل دو عنو حوزين دو إستيقاح داقل غن إبوخ إتقوناخ شان خليح إقوناخ وزو وشت غازوتن وغني وإنيق وات يا غازوتن أخش حجينيق وات هو دينوشك عمل عبادة دش الله بوق بوه بش ألق يا ربنا وزن ده مدوقم دو أولي وول ويلش أخ ويقع مصر قع ديلا مطس دو إدينوش هو دينوش دو إش هو دو إز دينوش قع دا دي زرق ألا ويمصر سمو ييش حال دو قزي قع مصر سمو ييش حال ويما قال لرا زول حجة بوت بولو شنا وين بلقل دير دو زول حجة بوت بول بش هو حديثي حقيني قع عمل الصالح ألا ديك خليش العمل ألا أعلم ناقة بلغل هردو ألسطسدو ملخو ديكم ناق أدم صودالر أت إت ديان توحا ملخو ديكم ناق صودالر مارنش قاب لأيهون مارنش قوبة قرآن دوق ديشر ساغ دوق داقر مصلحة درق انت إروالر بايدن مل دو أرخيش خلدوشتو غير لونش خيتر صنغشتا قانت أواغ وغر هنز ويا مثلا جماعة لامز حقوشينا حق دوق ويا شاة واحد اندو لامزا تخيل يحونا أجمع تعدين دول لا مزات قي ورغز عليهم أولي يال ألسم يشخل وش وصلقة شا لا مصدش جمع تعلا مزد ما غيرتي دون داش ألسم يالي أولي إشتا قيش دين وشكا يولشي لا ألسم يالي أت دين وشكا تندر إت دي سيخ دعدير ما ديش أداما أت إت دين شوحا ملاج أوغا قحي غيرت ديك عمل عبادة ثاني صودو الغيرتش حلغنك إدو تلتح إزول حجة بيتة حو دعوال بيلش دع مثلاً ورشة دي حال خردو ألا وين بلقل دحليك إذن دي حال خردو أولي وين بلقل دو تحدي مفتياتي بلقل دين شو دي حال خرا إس دي بخ دي دعدي على إس صورش دينا عرفات دي دو إهو دي دو مثلاً نخا أديش دو شير شوا دولش دولو قبعي قوس إبخي ديان شوا أقر ديز دي دو عرفات دي وحيق مش بس زامن شوا ويا يوش ليلة القدر بيسيو ليلة القدر بيوسا شرط شوحا اقر يز بيوسي ازا اشتا بيوسنا شا اقر يز ليلة القدر خلال سنة دينا شا اقر ديزا دي عرفات دي دو اي عرفات ديتنا هوند الا دو حاج ديك بغنبا ويبصو بجري يجري شاش حاج ديك زامن كاها اتس حاج ديك كان اركان شا خادو اي دري جيتك بغنبا الحاج ويا عرفات اوشوش متح قدبالر أتس عرفات أورسوش متى عش قول بلارة تندر عرفات دي ألا تنغ إي عرفات دي هو دنان دع أقر دق أدم غوش قيت شو متى جو إذا أتس عرفات دي نعها هو دنان دع مل أتيجي بغا بان غوش قد خلدو إميل غوش قا أدم تير مصري عال شو تعيو ديلي ديخر ديلي قودر ديلي توجر درق خدولش دقنش دولخش أتسي دعقول درستو الأدامة بوجه برغيك أي دوخرش دوح إهرامش ديخكنا زودري دوخرش بيحكم باتس إش برغي تيك دعقول بيلا أقر دوق دعنش ديش دول ديدو إزا أقر دوق دايل قهيتم بيش دول ديدو إزا أقر دوق دايل قهيتم أحبوش دول ديدو إزا أقر دوق جيوشت بحق البوش بوش نا جيوشت الحلب غوش دول ديدو إزا تندير عرفات دي بودو خاديش دو امت دو خاديش دو اتزول حجة بيت شوح دو ازا اتعرفات دينا حا حاجت بغن بولش بولش نا حاج دوكش بولش انا مرقو برده تار اتعرفات دينا ام حاج دوكش ووش تح بولش بولنا خانا مسانا ات دينا مرقا برا تشاخ دين سنة شاخ سنة دو هندو از الچا مثلا فامر الله عليه الصلاه والسلام احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله وسنه التي بعده شاد وقدو عرفات دينا عداله شن شرق انوش جت دري الله حلط عدغن شنات ادوش دو شرنا او تحن دينا مرقبش
تندرا ويا عرفت ده هده دوخوش أس عرفت دينا مارخ قابتش هقل يلرو الفايمر ديسن حديث تلشين شرق انواش جاش ديش أس عرفت دينا دو حجي تعبولش بلوي بصو بجري يجري بريجي شكيك حلائي بنا ساعتشكا دو عناش ديش بويخوش تير دو عناش قوبل در إش ديلي بيوخش وين لازم ملخ الدستول هما حقا ديش وين اخشي قام بصول دنيان شو قام وين اخشي شو وين حق ملوش الدستول هما وين ديخ ملخ الدستول هما وين حقا ديش قهيك ديش ددو إذا الحجة بتا عرفات ده إذا إسول ددو إذا إسول دد حدا هالشلت يا حا أتزول حجة بتا قد عد عدولوش غربان ديان واشدو غربان ديان غربا وين ما خأرا بصول دنيا حا دش عبادته عبادته دو خزنيه سانچ او سمويي شما دو دال ابراهيم پيامبر زوينشا شيكانتن اورس حقه ال ابراهيم پيامبر سورت دا خواتتن دال اس بلغخه ياسمن شركه بالنا اك الحرا وقش اد حدو دل دو غروب اورس حقره اد دوق عبادته اذا تندره اذا هزول حجه بت وحدو حلخر قده ديو دينا مال بوزلام سان خلص و مذبح اتبل خان خزنه سانچ اوسم و یایش جم ماشی اتو بولچو غرب صدیش عاته ویش از غرب دیر یخ سموق ادوش از عبادت یخ خل دیش دو بوسولس نیخ پرازنیک دو شی پرازنیک دو بوسولس نیخ دینه دینه پرازنیک دو ایزا ای غرب شی حقه لامز دولش شی حقه عبادت دولش شی حقه لردیش دیکی دزی دولش هموش دولش مر دستر عيد غربان عيد ال تندرا ويا مسرا خزنه سانچ او سمو ييش بوت بو هر زول حج بوت شا تند تن حق اشتغح ويا دوزچ ديك دو الخيس دلوما حق دو ويا دال مقلحه تن سمو ييري ويا دال مقلحه زول حج بت حل هر دين وشكح عمل عبادة صودو الغيشقاح وقردوية دا مقلع عرفات دين ناسا مويريوية دا مقلع حتى حتى دوش دوش الغربس ناسا مويريوية حوما بصول بجري جري ستح بريداشن ليلة وخان شقيا لشو عدو كولمار شعال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

توطغي وشول إبراهيم بيمر عليه السلام دير أمر انسى إسماعيل بيمر شيكان عليه السلام شيطحنا ورش يحجز بيون منشل تيحا دير أمر دنير سنجا دير موشة سيلا قرآن شوح شاتن دين خلدوشت الأمر بالقديش بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في

عميق. أي إبراهيم عليه السلام محطوخ أعناقية حجز أبيو الآلية شبو وربعون أق لاش بولو شبو وربعون إبكل شتعبو وربعون جينة نوبر شير نوبر شكحة أصحابو وربعون مشتلة دال شيقة آخر ديها إبراهيم بايمر إلير عليه السلام مشغل وضيل شي أز غير مدو مسانا لعقو شر مدات إز لعقيق در حون تعدو لعقاش در شيل تعدو إلى الدار سو بين غير بوش بوش قيق منا شوك ديال لرقا حاج سأوانا مشغل وش الله دالة بغن شير غور بوشيري دال قبل دويل وين مخا أريد أردو القعدة مسيح دي بيدي سندات ذو الحجة قد عجلبو التا وين دعبو المشبو تاق مسيح شرحة وين مخا أريد إن يحبيحك البروينة دير مغية تنسى دالة وشراء أدم ألسم دان شاش كحت الله شن شرع ديك در قوين إشتا دير مغية تنسى نا حجز أبي الخشبو شن دزل دوت ويحادي شي بايمر ألا صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه حرد خل وش وستك دال حارب دنجوخ شيد يا ضرديش عاسل لاخ شيد يا ضرديش حرد خل وش وستك توف زمان جوحا نانس دين موري تحت حاق قدوش دنيا جدال خل دوش دول بيرس

Senden işte tavuğu isbah. Ve maha ari otul hicet betteha ve urban deydu itto odihul izetul halkalerini gel tahta kize arafa dedu. Ve arafa dina ha haçtan istul boş boş ne hoka baymar hu alayac aleyhi salatu ve selam ve din nezel bil gavdeş. Ma mi yevmin ekteru min en yuhdiqa Allahu Teala fihi عبدا من النار من يوم عرفة بس عرفة دين أحسن دالة جوال غطينا شي ليش حلق بوغش دي ما دعت من هلا أتوتو دين أحدالة جوال غطبق حق ليش حلق بوغش دي لويس الله ديل خيتم أديل لاش تقرق بوغي الله دالة شي ملكش حلقها أتشي لاشخة حاجة بيحكي بوش بوش عرفة دي دعيت دين بوشو تاريخ نزلته ويمر صلى الله عليه وسلم بس عرف الدين ديلي قشت بيخيرته ديلي قهيت بيخيرته وعد قدر بوطة دينا الله دار جهد ليرتون حد وعن جهد ليشا حأمة قشت ليشا سن يقح ظلم دين بحشان ألا دار إشنا دين من خديت دلح ويمها أري ويمر عليه الصلاة والسلام عالمخ دار قية بشويتنا مؤمننا بسلنا خ صوت أخشو قية بويزة سان خلش يشو الخلوة سيس سان مسوى دنيا إغير تا تكبو خلو شو بيس دار شي يلشن ويقوم تسبش بلقية بيلقل باقشة وقديسه بيلقل دقوين طيما ألق عليه الصلاة والسلام يا رب أيوزن ليل إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته بزن ليل يظلم شكر بشنا يشد نزغوش موحا يظلم شكر تشغل وش وشتغل تنميل بل تون تشغل دوشتات وان الله بوله دیگه آبش بود میل شد بل نیست کوچ موه دزغل ول دیل زلم شیگر دیل چون نه گشت دیه حال بعدی حال خبای مرو علیه السلام و السلام اقدم تو دینا فلم يكن في تلك العشية إلا دال دال تون نجرب دل الهلت دال تون نجرب دل الهلت وتو دوق دوق دال گرگاه حجدر إلشنا عليه الصلاة والسلام دين خل دوش دوشو دعيك ألقي وقت بحمد وغر بحمدش شوالاش دينا عرفة كمن مخأرة ما دعمو بيزني ها من إجلا مز ومزدل فتح ديش سيقل عدوال خطول تسلح وشنه يقز تو دينا عورين بيمر عليه الصلاة والسلام دوح دين خل دير شي أمة ديلي دوش شي أمة جشدر دوش شي أمة خيهة بر ديلي دوش بايمر دعد الخلير شاد دعد جاء بايمر بير من البحر أصحاب شتاب شبنا يا رسول الله خد دعد يشمور خد سوي الشخين شوح هي لا مريني حكا دعد الشخين أحد بايمر ديني حسب وشبولش إيش نحل خلال ديلة خوية الموالي الخات نخسان هيد خدانا مخي الخيم عن هيدين إيرش لا دائما الناس ما قد بير هو القوم خوية الوالي البحر نيزحتون إيرش بايمر إيد الروح عليه الصلاة والسلام ودير مصدق جو إبليس الله ويلو إلي الشهد إبليس الخير الله دار ويدو عن جهد لي شي أمة دار جهد لي شي أمة دار قية مني وتمتع جو خلج دار لا ترچن لا تحيوج شي كرت إقش شي إيش ما بقي ربك شي ما دار الله شي قحبوه شا جو خلوان قدر لا چون قیر مخ اغلچ باید ترخه ریل و لیر شهر بایمار علیه السلام و سلام اخ دو قا نخلو تیگ بغ اهدو اقوتو شه تیگ بغالو شه اخ وی مخا ار دار عالش بول و بچه عرم دان اردادی کت بیخم بول حج سبغر نیم وی مخ کحا مرش برش دیون دا ازر نشکح ازر نشکح دوغنا حج انت اخیتنا قوه بشرة بوي بشبو إبراهيم باي مردين دعوة عليه السلام واجعل أفئدة الناس تهوي إليه مزن دي وصل من الدكنش يا
يحس ديش دي لحنا بعد نسمع تندو عن دار رب يلا مصو مصو تكتب كاش وشكر شو تيجا توا تلاتون بايمر عليه الصلاة والسلام زير تلاتون إرشنو دين دو شكو دعي قلو غلاتون داس نانس دين موري تين قنوة تنية توا لاتون إذا دار بين بوشبو بصو ناخخ خيط الناس دران نتسقو وچنا دار إدلي دات حاج دار دار نتسقو وچنا بصو دين أركان شيخ فرز دو قزم نسبو تشنا مكش اللي حار نيق حار شيتر واهتو ني حاره نسبو تشنا دار ادل اندر دور فرز دو اسم درا فرز اوش دين تشو دي حق تحول شتا يو يو خا حرز الخش خل سنة حاج دي اشخل اخ علمنا يقضي لنا اخاتر يو يو خا سنة حاج دي اش حاج زوار ولدوتي يا سنة ساغ داخل ولدتي سنة وين ما قريت أي مسكش ناقة أكل بوش ناقة تان ودر بوش تكتو بيس فشنا قولي دي قدو دي أجي علمنا مجرب دي الله نقع سن حاج سوغر سنة حاج دي راح تيجا حميد بوخ بوخ ألسن بلاحة حاج تن تشوغ دي لاحة حاج سوغر قولي دو نقع سن مسكش ناقة حاج تبوش دي حميد ألسن بلاح أخساغ دي حاج تو يولش قلتوا أنقع بوش خلوا أنقع بوش مسكنا بلاح سان ساغ دي الجولي دي لحا ساغ ولي دونك ابن عباس دي لرشن دي بشي كانت دي دري سخلتنا سؤال شيخ ميلاح بوشو بناخخ ساغ دي غني حش بوش بوش بوشو بناخخ سان بطح سان غديش سان رزق لحتر يا تحن إذن شوح تان هدر يدال لقش بارمع دخلوا الإز يبطل صوخوا الإز بس بسوا بنا مش كنا هدر ألقتوا حاج ديش يوخ حاج ديش حاج ديش يوخ حاج ديش شاكي سنة حاج ديش والله دقوه مدير شيء ألق ابن عباس ابن المبارك بوشتا وقت أولي أخلا شو ترو يوشتا خلا إز بسوا بنا حاج شو قوش ديش خلا إز إخلا شيء نا وستي بول شيء حاج سوا نو قال خلا إز تجيم يعوي سن خلا إذا شيء يوش يوش توبنخ جيم يعوي سن خلا إذا يعوي سن عش ولو شاب تانشورا يو آلا يلا تا وي تا موسى دحوش خلا شل همي تود يا نيز سوى تود يلا تا حوز حياة تقتل يوم حوز دوان آجي هو ابن المبارك عبد الله ابن المبارك هكير ديل خلا إذا ديل جي تا قلي تا موسى دحوش يلا أي الميزة واحد بس النظرية يوع آراء يلا جميع الميزة قيز يدل عوز حاجة شو يدق سيخ حاجة سيخ شو يدق تخت نعري وأنا أب ديل جرجش عبد الله ابن المبارك خت الباب مش نقي ديل عوز شو من داعي على لا مش داس بوك دس قيز أي الميزة من داعي على سات ديل ديل بوك سو شيء أي شيء جه دقا دي مش مدعون قيل لش هما طوس محان ليوش هو تعبوش دوش تو دهر تحاج ورن ايه بيه تقاق جوا داء هما دوش قد هما دوش شاشي وشا غير دوش دعون فدا ورترو يوش اهتو بوش زوم دين يرسل نحن حد يحن يرسل مين يرسل عبد الله ابن مبارك اللي هو شيئ ناموس دي شيئ كي شيئ ناني بي حاج زم الله بالمبو يهرش لقد قا يرد شعر شي محضر خانة ينجين بيولا في النهوش ويش نقع نقدر اخت الاخت مال بيولا ازر دي شي بيولا تخي دي شي حقية تودية دويش دويا ليش دي مال بيولا اسبع هي ديز دخول اس ايدي دي جي تار شي نعلو يولا از قول اعضاهم ويش نقوش الحاج دي شولا تشرا حاج سوا شي ناموس عليه تكبر وسرع الغالة خلا بو سالم بو شاكل سنتر حاجة دي غسلن شو عماه كان بول شخي نحا تنبولي دي خور شاكش بطي شادوي شخيز نوي حاجة دقوى الخلي بو إذا إشتا حاجة أبو بور شاعم أهدو بو يعترو يوحا إلل دي ترو مباسر شي دي غير قرشنا يشوى شغوش أخطور بوشين إلل يشوى شغوش أخطور يوقاح يناني رسم ناني كانت ونقلو سامن شوش ريز سخوك تربور كالله
شاتقهم حيقول درحون عاقهم بيجي حش صوب سويال خيرهم يعني ديك دو إيه راح شين ديني وتيزي توقتش فش بارز بالله تسا تيزي تح تيلح شون الصوم شون حش دي حال هون إنك وسم نايم قاه تدو دويش المصلع دويش دلحة أهش دشخ بيت خبات الأرتع عشان وتبقى دينك حجز ورسن يلخلون ديك دو حقي تشاهد إلي تشاهد الموسي لنس يو حلق زامن قاح موخ اللون ياجي تيقاحا اشتادا ديك دي ناخا حجز بوش روزتي بوش وش لن بيش ناخي لك وي ماخ كربان اشخلق ايش ماخ كربان اشخلق ايش تيقاح موح بوش بوش دير غير غش ناخا وي حجز مار بوش بوش ايش بوزين بوش دا ديك دي نشارخ وي ماخ كربش ديك شناخي خبر دايتين غلق السلام عليكم آلية إيش تسهلن حاجيك سلام ما شاء الله دون عدد أبو ذي البحر إيش تسوت حاجة وانا أقول تسهلن حاجة تدعي غربات ده دقوا في مرسلنا عليه الصلاة والسلام دق بعمل شو نتقوتشنا سوت عشية حق عمل شيء حاجة ورسلنا يا خيرش بزي سيلا مش وجه الله ده هرت بوش كل بوش بزول حجة بوته يبرك تخرج دش تودينش بيرك تقاط الله ده يضحك فيه بس الله الله ده ومتن يرجن عليه الصلاة والسلام تقول دين مجبول بال يبال داعي من يرجن أمة الله دال هو ضيل ودين ماصلي يرجن أمة ماصلي ويقوم ماصلي الله دال إيه شابين ودوكرا إنشارع بوشبال ويقول خي ويتوب الوجري داش يخصغل بوشبال تنهي تنزبير كتير دوش دوش أرتوز وقش ماش عالش من دال ديكا تسبير تبويتش إش بعندوش ويقام قوما تويت تنخل وش والقرآن غلق شوي ديك وش بحش عبان دوش دال إسلام دين بينك عامة أيوين وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

يا مربوع عليه الصلاة والسلام والله ما نقص مال من صدقة ضيب أشاغ ويش الله قيمر عليه الصلاة والسلام حداخني يوش مداتون أحساق دلر ساغة بصول دنيح انزر دق عبادة انزر يق يل يشم دو إذا حسن وبصول شوستقن أغدر ناق وستلدر أحسن حشت ودا أيبر أحسن غيل اليوتشين أحسن غدر دا القرآن شعوك أمر دينادوش وتعاونوا على البر والتقوى ديل ريز وشو من تعديك شو من تعغوشي ناق وصل ديش غوشي غدش خلوش أهل إساغن هم لش خلوش وش وستاقة فساغن هم يرسين داخني إيوش سخلر بلغل ديش بايمر عليه الصلاة والسلام وين ألق مليكش ديش دول دع مليكش أول بوخ اللهم أعطي منفق خلفا أبزن دير ساغن هم لش وش وستاقة بغدسن دول دعنا بركة ديع إدية بديع سو واقع إزدحنا أخولي وأعطي ممسك تلفا وزن ديل ساغن هم تلوش وش وستاقة بغدسن دول دعنا هلك ديع زي دي أحسن أولي دعا دو ألا أوصل ملدوق هم دو إزا ساغن وهم يلر تاني وين ويقعدك يوش دو موحش دلح دلح الله دار حكيسنا عديسنك حونك از خياتاح حكيسنا عديسن شنخا بركة دير دعونا حخلش الله ألسم بركة ديش وشي الله دير والدير فأمر الله عليه الصلاة والسلام داو مرداكم بصدقة ساغن هم يلر تاني شي مكش بوتشان غدر شي مكش بوتشان دار بلغلوش الله وي تونكش ورش وستاق دا قالت تنت إير ساغن هم لقل تان ساغن هم يلشه أحسن يوش دون ملغ لغاليخ أحسن ملغ دير لسن تن دربا نسلش دو إذا قامر الله عليه الصلاة والسلام ذبوا عن أعراضكم بالصدقة شي سيلر ديلوش ساغن هم يلر تاني شي تسألر يلوش ساغن هم يلر تاني أي عادة يح أدم همان جوخلش دخيسلوش سخلش وي هو أستقر درمسكو دوغ عرجو تيسو أولت إرشتو إي حلول كولا حجرغش ناغي حويش وش ناغي حانيت أمتليت بوغوك بأمر ساغن هم نوش خلاح كيك قودش خلاح بوغوك بأمر عليه الصلاة والسلام بأمر بو عليه الصلاة والسلام إنما يستزل المؤمن يوم القيامة في زل صدقته قانلش إيمشي نعبصو بستك أسمحشر ميدن خلونا مارخ تبالين نيو حيش كيخ واش دامن شوح إن غي آخر وقت سنت أخضر عند الموخر دوحون ألشا سودد وصاغ نعتر عند أخر دوحون خيش حديثة على الله فأمر عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ غضب ربي وتدفع ميتة السوء لش دول صاغ نوا ليل إغزلو دعيوي حون لش دول صاغ نوا حوالر بيرتي دوحون حووش ولر خدوخ دوحون الله أكبر الله أكبر فأمر عليه الصلاة والسلام شو سموينهم دو إذا شيء شق بيرتي خلر ديلي ديالوش دائما قال إنما الأعمال بالخواتيم شو شقيني حج خرشون شو قدع دوش دول حالة آخر تعديك شو شقين اعتري خر دوش دوشون شو شقين عيوش العمل يوشون أقر حيس بخير يوش العمل شيء دلر إيمان شو عدي يغلوش دائما ديلي بوش دقو سيش دي نوك فأمر عليه الصلاة والسلام إوا دلر إيمان شو عوو ولر غلر ويشتلهم دو بوخ فأمر ساغن هم يلر دق بركة شدو قد ساغن هم يلر دا لأ إحانا ورزق دوق شاريخ دولوية دا لأ دنيا شو عرزق انساني أهتو بولوية الله دالة أتوين دالخ دول رزق يخا ساغن هم لو شاريخ زكت علو شاريخ شاسن ولو شان وغدي شاريخ دول

سيا هجوكاي قهونا قاشا واتبا قيقينا هسام يهشيا يشيا تابيا واتو الشحابيا والو شجيبي أنس تهلا حولا والله يا أنا يا إشامة ما تولا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.